ما تاخدهاش قوي على صدرك وما تستسلمش ولا تنخ، هتعيش تندم على الماضي يبقى خلاص كده شكرا بخ.